قيزه من اشكت قوم لا يتم مني قرفنا قال قيزه من اشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس مراكيني هز اشمو خرا قليا يا زاف دروند مرادورشو مرادور كيني هز اشمو خرا قليا يا زاف دروند كيني مرادورشو Oh.

0: بابي حسين وبابي حسين كرب روني كا تجبي خويتي لاب مالا باو
1: او تشطور
0: جابي سكراج بيد مباركي جابي خرلي خي ازعاج
1: تي بزدري
0: اري ازي بسريم

0: حبيت أصلاً سلي بيري بانا لزيري بخديهم زوزان منا بانا بيست سينام لسال دا ميري بوشي منين لبدا كاني كواب لين
1: ساعت خوش بي صبر واري
0: لسان لامیر بوچی منین لبردا بلے چوچنا عجب مکانی کیوا ویلینا عشق و حبیع خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیشان شان

وناوشا وبمبلا خرو وناوشا اي واي سارتاي باباي زيربي فرداشتي باجيربي حمويشا وبجيربي من هرتوم دويت اي واي سارتاي باباي زيربي فرداشتو فرجي وبي